حمدا لله، صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. أيها الحاضرون، اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وطاعتي فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة رحمكم الله، di khutbah yang kedua ini khatib mengajak khusus untuk pribadi khatib sendiri, umumnya untuk seluruh jamaah, dalam bentuk konklusi, natijah, kesimpulan dari khutbah yang pertama. Kita jadikan Jumat ini sebagai Jumat yang terbaik dari sekian banyak Jumat yang telah kita lakukan, dengan cara melestarikan amal baik. Beramal bukan hanya di atas sajadah, beramal bukan hanya di dalam masjid, tapi jauh lebih dari itu, kita beramal di luar masjid ini, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan penataan-penataan yang lebih baik, karena kita ditugasi oleh Allah sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Tuhan untuk melestarikan bumi ini. Dan kita juga diamanati oleh Allah, annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini diciptakan, diperuntukkan bagi hamba-hamba yang soleh, yang mampu menatanya, diantaranya dengan spirit ibadah Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terus berupaya, berusaha untuk sanggup dan mampu menjadikan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik. Marilah kita menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita dengan khusyuk dan tawadhu, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، انك انت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم اجعل أولادنا أولادا علماء صالحين، وغناء شاكرين، وحجاجا مبرورين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استغفروا الله العظيم لي ولكم.